نان غان كوني نير غختم كنا إن غن ك نختبك تكلي أخ كتان غد كتلاسما إن غيت كتلاسما يسكمي أخم كتو قسم ك سير خن اللات إن غيت كم أخ قيوس كم خانة أخ كتخانة بيت